ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم زاوي فاو فايدة التجانية لبش قوس بباوا مولانا سيردو الشيك أمزة سلمان أدرج دوما لونك بقبو مسلمي سبي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ايتو من وين دودو دودو يو وين ساندي 30 August 2026 15th of April بيري لغو مي وو ورو ني ناشنال اوتوبيديك اوپن فيد دون بني بي فادي ني بلغو فدي لتو شيك أدرج دوما أمزة سلمان فادر اوف دي دي ونو بلجو ني فدينة الشيخ عبد الغني حمزة سلمان أنا بابا واغبا أفاق الله فدينة الشيخ عبد الرزاق والمدى والقو نتاي بسيايا نبي محمد تاوانا يوشا مولوري نبيو دودو لاتي تكو بسيايوا مولد النبي تيجو زاوي يارو فايدة التجانية لابي أشي مولانا سير الفايدة الشيخ عبد سلمان برغي دوما تاتي وشو تاوى يلوما ويو حماريتي مع السلام.

0: شكرتم طبعا به لا ازيدنكم ولك كما كنت تدعوا ولا ان كفرتم
1: ولا ان كفرتم
0: وجاما بكفرتم لا يعني بكي سنتو يا كفرتان يا نيبي او تن لو سوكو
1: بوبو
0: انت او باتي دوبي اوري اولون تو سي فون او نان لو سي بي ايوا اون او مو اون كفري ني
1: او
0: اون كفري ني كي دي بوزا بو تي دي الو ني لا بي بايا يا يا دي بايا على ني نا يا دي
1: نا عذابي لا شديد
0: ان عذابي لا شديد
1: ان عذابي لا شديد
0: awa ma reti pe kini i result ti aye masalekun ori eyan se ya na ko ni okay keke to ora lati odun mewa seyin
1: odun
0: mewa seyin
1: orora mi
0: eje re o ti gbo o wa ri pe aya mo pe se ge ya nje ko paro bata ti won lati bi odun meta na ni work at aso kan ituma ya tin benbe inna adabi
1: adabi la
0: shadid
1: inna adabi la
0: shadid o tun le tun me se gbe olorun fi deru ba ni pe ani si ati ma dupe fun eno olorun to be na ni so to lukman aya keji o ma ba so
1: wala
0: qari ata
1: wala qari ata ina lukman al hikmata an ishkur lillah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
0: انا كجناتون هاتون يقولون
1: ومن كفر فإن الله غني حميد
0: بو لازم ابو ومن كفر ام بيون كيزي بو تي جادي كون نسلام وتي دي كفري لو تو ta bin so pe on lo so ko keferi ni o awon kiri bo la se mo awon oro to si waju e oni wa ma yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi
1: wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi
0: o bi wa yi o pe ni an so wa man kafara o wa tun en ti o dupe o ni pe en to yi keferi wa la en to se keferi o ma ya tu
1: wa man kafar
0: en to ba ya lai mure en ti o dupe
1: fa inna allah غني حميد
0: الله واني ني لو اوبه ري او ربا حميد ني مي تو با دوبه فون مي ما تو دوبه فون سي
1: الله دوبه
0: فون سي انا كي تابي ماما بي بي كفاره نو قران ابي نور النبي صلى الله عليه وسلم تابي ما ديفرنسيتي بي لي او تي جادي كون اسلام ما تفا تفا لي ني او من لو سوكو
1: كفي
0: انا لا كتا اونا ني كالو ما كيو لدان وني ني ما
1: kalo ma
0: ki olodawon ninima ba ti ule kamato kaketo ko di wo peto abi ka gboluga to ta ba da ore sin pada so du awon sahaba nabi radhiyallahu anhu ata awon to tun tele won ata awon to tun mumu lodo awon tan mumu lodo awon sahaba to ba pada sibe o so nu pada anale ketani surat al-maida aya 44 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

0: الله أكبر.
1: إله
0: أكبر.
1: أوتي
0: وان كمين لي يلون. أوتي وان فوري بالفون كمين لي يلون. أوتي وان بارالين كمين لي يلون.

0: نعم الله أكبر كبيرة أركاو يلون بلا أتوشي واسي ميرون فوا كلهم كجو جيري جفوا لا ياتجو قدلك أما إذا يلون ما رواشي ونبوا إتوي كلهم بوا دوك فوا كلهم ما جوا ما ينرى أشو أشو نبوا نا كنو درولو ريتوا يتو دولي أما أما ماتي أرما دوما تيتي أشي تيمي ولو ما في سياري أما أما اللهم آمين دو واسن صلاح الدين نرى ركوتي من جي ما السلام وإلا اللقاء.
1: Ajo lo sile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si oku esin islam ta ba fe wa ririn ajo na o dara ta ba ile ise to moju utu re ririn ajo ohun ti o si ni tako kitabu wa sunna ile ise al kubra international services limited cheti umura ramadan ni ati gbogbo osugun toku irun lo ba di lodo ti won awon afa to moju utu ririn ajo aja ti umura won ti wa nkale idaleko lore kore kika alquran

0: Services Limited, ni number B3, Amori Shopping Complex, Ore Lope Bus Stop, Ebeda Nipi Leku, Fuana Yilekurere, Ekpe Alukubro International Services Limited, sorry, 0803-501-6171, Tabi 081-796-35353, Alukubro International Services Limited, Awana Balo.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
3: أدوبة لو ولو بعلا باشي بريفونا لو ولدور الحمد لله أكشيتو إتو على البركة أسئلة وأجوبة إبري أتي داون لوري بونت FM 92.9 نبو بوجو ساتدي لاغو مجو أبو ورو كتلا يكوكو نو ويروين نبو تاوتي ما أقوى ديا وان فالو لكو جوكان تو ويما داون سيبا وان بيري وان ele toro ma alquran karim ati sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awadu pelo won lati leyin wa kolon bo wa so won leso lore allahumma amin fo ekun ra laye abe fe shatleyin e ma pe islam media communication 08028483735 tabi 08033992842 asila tu wajwiba ibere ati idahun nilana esi islam lori bond fm 92.9 ni gbogbo ojo saturday lago mejo abo wuro ketele yi kokonu weroyin e ma mi si e ma salam.